شوف اللي تيجي من السادات تيجي من سادات الصبح شوف بس ما نقول شو ما بيعرف كنا بنقول ده عشان نسمع شو الموريتانيا ويجي معهم بشر جايزين أنا غادي أعطيه واحد

نشوف اللي تلامات الصبح نشوف داك السمك المنتشر ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد، راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي تلمت الصبح نشوف داك السمو المجمع ديال الكراكون ولا شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجي يزيد راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي تيجي لما تيجي السوق شوف داك السمك المول الشمال ديال الكرة كنقول لها شي ناس ديال الشيوخ موريتانيا ويجي معاهم باش يزيد راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كلمة تيجي من السادة كلمة تدرس الصبح شوف تقسم الأمور شو نجي الكرة كان قدر الشمس يمشي الموريتانيا ويجي معاهم باش تجيزين رغدي أكل واحد

شوف لك اللي تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما